0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

0: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين.
1: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
2: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
3: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضاً في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبراً، والصبر تسكية، والتسكية رجاءً، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا.
4: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.
5: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه.
6: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها.
4: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاماً، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.

0: حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم.
1: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون.
2: لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب لك.
3: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة.
4: أنا هو معزيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت، ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب، وتنسى الرب صانعك، باسط السماوات ومؤسس الأرض؟
5: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام.
6: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله.
4: حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.
7: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالاً عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد.

0: لكل سؤال جواب.
1: أنا فتاة عمري 28 سنة، تمت خطبتي للشاب، ولكن هذه الخطبة لم تستمر أكثر من 3 أشهر، ثم تقدم لي شاب آخر وافقت عليه أسرتي في الحال، ووافقت أنا عليه تحت ضغط عائلي، ولكني غير سعيدة تماماً بهذا الارتباط، علماً بأن قلبي متعلق بزميل معي في العمل، ولكنه غير مستعد للزواج في الوقت الحاضر. أخشى إذا رفضت الخطبة الثانية أن يفوتني قطار الزواج، فكيف أتصرف؟ في الحقيقة يا أختي، أنت قدام مشكلتين مش واحدة، والمشكلتين منفصلتين تماماً عن بعضهما. المشكلة الأولى أنك قد وافقت تحت ضغط الأهل على الارتباط بهذا الشاب، رغم أنك غير سعيدة تماماً بهذا الارتباط، ونحن ننصحك بأن لا ترتبطي برباط الزواج بأي إنسان تحت أي نوع من الضغوط أو الظروف أو الأسباب. ولكي تتجنب الكثير من المتاعب في مستقبل حياتك، لابد أن يكون الارتباط نابعاً من اقتناع كامل في العقل والقلب، حتى تكونان معاً في تفاهم كامل وتوافق وقبول ومحبة. والمشكلة الثانية هي أن قلبك متعلق بزميل العمل، ولكن هذا الشاب غير مستعد للزواج الآن، ولهذا فإن مثل هذا الحب هو من طرف واحد، ونحن نقدر مشاعرك كما نحترم صدقك وصراحتك. والنصيحة التي نقدمها لك بكل إخلاص هي أن تعطي لعقلك مكاناً للحكم في هذا الموقف، وليس لقلبك وحده، وعليك أن تغلقي هذا الباب تماماً. وأخيراً نقول لك، لا تستعجلي في أي ارتباط، ولا تظني أن عمرك كبير، ولا تخشي أن يفوتك قطار الزواج. ثقي بأن الشخص الذي يناسبك هيجي في الوقت المناسب، ولا تتأثري بالضغوط التي حولك، ونحن نرجو لك ارتباطا موفقا سعيدا.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل رب لينا النهاردة بعنوان أربعة أبعاد تحتاج إلى استعداد. في نبي من الأنبياء الكبار في الكتاب المقدس اسمه حزقيال النبي، وبنقول نبي كبير أو الأنبياء الكبار تمييزا عن مجموعة أنبياء عددهم 12 نبي اسمهم الأنبياء الصغار. وليه قلنا على الكبار كبار والصغيرين صغار؟ عشان أنبياء الكبار أسفارهم كبيرة والأنبياء الصغار أسفارهم صغيرة. كمان الأنبياء الكبار تنبأوا في فترة زمنية طويلة عن الأنبياء الصغار. حزقيال كان واحد من أربع أنبياء كبار. معنى اسم حزقيال الرب يقوي أو الله يقوي. في حزقيال 47 في رؤية شافها حزقيال أنه كان في رجل وبيده حبل قياس، ودي كانت وسيلة بيقيسوا بيها الأراضي زمان. وبعدين يقول أنه الراجل اللي مع حبل قياس قاس 1000 ذراع خدوا على حافة النهر، وقاس 1000 ذراع. الذراع الواحد 50 سنتي، يعني الذراعين بيعادلوا 1 متر. فمعنى انه قاس 1000 ذراع يعني قاس 500 متر. وحزقيال دخل في المية، ويقول كتاب انه بعد 500 متر في المية المية وصلت الى الكعبين، ثم قاس 1000 ذراع والمياه الى الركبتين، ثم قاس 1000 ذراع والمياه الى الحقوين، ثم قاس 1000 ذراع يقول وإذ بنهر لا أستطع عبوره. دول أربع أبعاد. البعد الأول وصلت المياه إلى الكعبين، بعد كده الركبتين، بعد كده الحقوين، ثم نهر لم يستطع عبوره. عايز أقول ملاحظتين بكل سرعة حباي. الملاحظة الأولى إنه أول شيء الإيمان بيغيره فينا نعرف ان احنا بقينا اولاد للرب ودخلنا في علاقة قوية مع الرب، انه المياه تصل الى الكعبين، تصل الى الكعبين. والكعبين والرجلين في الكتاب المقدس بيرمزوا الى السلوك. احنا محتاجين مية النعمة، مية الكلمة. اول ما تغسل تغسل سلوكياتنا، مش مجرد شكل ظاهري قدام الناس، لكن كمان حياتنا النقية الجوهرية الداخلية. رب لكل المجد قال إنه الشجرة الجيدة تصنع ثمارا جيدة. هل أنا فعلا النعمة وصلت لسلوكي، وصلت لرجلي؟ الرب زمان غسل رجلين التلاميذ اللي كانت مليانة بتراب العالم، ولما بطرس اعترض والرب قال له لو ما غسلتكش يا بطرس مالكش معاي نصيب، قال له طب خلاص يا رب اغسلني كلي، قال له برضو لا، قال له الذي قد اغتسل مرة، اللي عرف الرب وتاب وتولد ولادة تانية وسلم حياته لربنا، ده محتاج كل يوم يغسل رجليه، كل يوم أقدس حياتي، كل يوم أنقي سلوكي. يقول كتاب أنه بعد 1000 ذراع المياه وصلت إلى الركبتين. إن كان الكعبين بيكلمونا عن حالة السلوك، الكعبين بيكلمونا عن حالة السجود. المؤمن الساجد، المؤمن العابد، المؤمن اللي دايما قاعد في عرش النعمة، المؤمن اللي شبعان بالرب، اللي بياخد كلام من العرش، اللي بتاخد كلام تشبع بيه وتتشجع بيه، اللي قاعد قدام الرب يتلذذ بكلامه، والكلام ده يفرق الأول في حياته وبعد كده يقدر يوصله للناس. وبقدر ما بنعرف نقعد قدام الرب، بقدر ما سلوكنا كمان بيتقدس في الحياة، الاتنين بيكملوا بعض. أرجل نظيفة، سلوك مقدس، بالتالي لما نرفع صلاة من خلال الركبتين الرب بيسمع صلاة، لأنه لا يطيق الإثم والاعتكاف. مرة تانية قال إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ففي اتصال وثيق بين حياة وحالة الكعبين وحالة الركبتين.
ثم قاس 1000 ذراع، والمية وصلت فين؟ وصلت إلى الحقوين. والحقوين ده الجزء اللي في جسم الإنسان اللي بيمكن الإنسان إنه يشيل أي شيلة تقيلة في الظهر، ده اللي بيخلي الإنسان يقدر يرفع أي حمل. عشان كده دايما الناس اللي بتشيل أثقال تقيلة في المطارات أو محطات السكة الحديد أو عمال البناء دايما لازم يلبسوا حزام على منطقة الحقوين دي، اللي قال عنها الرسول بولس أنه منطق أحقائنا وحاجة اسمها منطقة الحق. ده بيكلمنا عن الخدمة، بيكلمنا عن التعب، والتلاتة مرتبطين ببعض. لما يكون في سلوك مقدس من خلال الكعبين، لما يكون في سجود وصلاة من خلال الركبتين، نعرف نخدم صح، نعرف نشيل إخواتنا صح، نعرف نعمل عمل ربنا صح. التلاتة مرتبطين ببعض. لكن بعد 1000 ذراع كمان إيه اللي حصل؟ يقول نهر سباحة لا يعبر، بركة وفيض إلهي وخيرات ونعم. واللي يقرأ النص في إصحاح 47 من سفر حزقيال، لا شجر ولا سمك ولا حاجات جميلة، مواهب وبركات وتعزيات. ملاحظة تانية أحبائي، أنه كان عشان يوصل لبعد جديد كل مرة من اللا شيء إلى الكعبين، ثم 500 متر إلى الركبتين، ثم 500 متر إلى الحقوين، عشان يوصل لبعد جديد في كل مرة كان بيحتاج يمشي 1000 ذراع، 500 متر. الحياة المسيحية ليست حياة قفزات، لكن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى أمانة، تحتاج إلى ضبط نفس. بس في كل مرة بنوصل لبعد جديد بيباركنا، بيكافئنا، بيشجعنا، بيعزينا، كل يوم بيكبرنا، كل يوم بيستخدمنا. أنا ما أعرفش وأنا بسمع الكلمات دي النهاردة أنا فين، يمكن لسه في البدايات، لسه عند الكعبين، الركبتين، الحقوين. خليه هو يمسك بإيدينا. كلمة جميلة جدا في المقطع ده كله، قولي قاس 1000 ذراع مش وعبرت ولا مشيت، وعبرني وعبرني. الناس مش هتعبرك، لكن هو هيعبرك، هيعبر بيك، هيشجعك، هيسندك، طول ما عنينا عليه هيعبر ويعبرنا. والرب معكم ويومكم جميل. أخوكم أمجد خليل.

الشيكولاتة. تتربع الشيكولاتة على عرش الحلوى في كل بقاع العالم، وهي تتصدر موائد الاحتفالات والمناسبات السعيدة والأفراح. يحبها الصغار ويقبل عليها الكبار بسبب مذاقها المحبب. فكيف اكتشفت الشوكولاتة؟ تصنع الشوكولاتة من بذور شجرة الكاكاو، والموطن الطبيعي لهذه الأشجار هو الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية. وقد وصل المكتشف الأسباني هرناندو كورتيز إلى المكسيك في عام 1528، وهناك لاحظ أن سكان المكسيك يجنون ثمار شجرة الكاكاو. ثم عاد كورتيز إلى وطنه الأصلي إسبانيا ومعه عجينة من الكاكاو المخلوط بالعسل. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تجارة الشوكولاتة مقصورة على الأسبان. وبعد وقت ليس بطويل وصلت بذور الكاكاو إلى إيطاليا وبلاد أوروبية أخرى. مراحل تصنيع الشوكولاتة. يقوم صناع الشوكولاتة بجمع حبوب الكاكاو من أشجارها، ثم يقومون بتنظيف هذه الحبوب، ثم تقشيرها وطحنها، وفي النهاية يجمعون المادة الدهنية من حبوب الكاكاو في شكل سائل، ويستخدم هذا السائل في جميع منتجات الكاكاو باستخدام طرق مختلفة لكل نوع. فعندما تضغط العجينة وتيبس وتطحن تصير مسحوق الكاكاو المعروف عندنا. وعندما تمزج هذه العجينة الدهنية مع السكر وتخلط جيدا ويترك الخليط ليتجمد تصبح شوكولاتة. ثم يقومون بخلط المكسرات أو الفواكه المجففة، وتصب العجينة في قوالب تصبح شوكولاتة مختلفة الطعم والأشكال والأحجام. فوائد الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة على كربوهيدراتية وبروتينية، كما تحتوي على كالسيوم.

الذي يعتبر عنصرا ضروريا لتنظيم نشاط القلب. وتوجد نظرية قد تكون صحيحة، تقول النظرية بأن مخ الشخص السعيد يحتوي على مادة كيميائية معينة، وهذه المادة تتوافر في الشوكولاتة والأسنان. تؤكد الأبحاث العلمية بأن الشوكولاتة ليست سبب تسويس الأسنان، بل قد ثبت أن مادة التنين الموجودة في بودرة الكاكاو وكل منتجات الشوكولاتة تمنع تراكم الطبقة الجيرية على الأسنان، وبالتالي تمنع تسوسها. كما يعتقد بعض الباحثون بأن الشوكولاتة تعمل بمثابة غطاء يحمي الأسنان. وإلى اللقاء في حديث آخر.

0: to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ, 92.3 FM.
4: على موجة 92.3 FM.

علي الضحكاية وعزيزي المستمع، أهلا وأهلا وسهلا بك دائما، ومن إذاعة 3ZZZ بتسمعون البرنامج المصري. مساء الخير، وبتسمعونا مش ثلاث مرات، كل يوم سبت وثلاث من اثنين لثلاثة بعد الدور، يوم الأربعة من أربعة لخمسة بعد الدور، ويوم الخميس من تسعة لعشرة بالليل.

معكم في هذا اللقاء كورين إشكاني، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الجيران نوعان، واحد سخيف والتاني أسخف منه. السعادة تجعلك لطيفا والمناقشات تجعلك قويا والحزن يجعلك متواضعا والنجاح يجعلك متألقا، والله يعطيك العافية. الله يحب البسطاء ولذلك خلق منهم ألوف الملايين. التعصب ليس دينا وإنما هو خلل عقلي. ثلاث حقائق سيئة السمعة: الضرائب والزواج والموت. نصيحتي لا تقبل نصيحة. يجب أن تهتم بالشخص رقم واحد في حياتك. مين؟ أنت. إذا أردت أن يراك الناس حكيماً وافقهم على ما يقولون. أسوأ اتنين في هذه الدنيا أنت وأنا.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع هذا الإعلان، سوف يقام المعرض السنوي للكنيسة الأنبا مكاريوس الكبير يوم السبت والأحد الموافق 16 و17 من شهر مايو الجاري، وسوف يبدأ المعرض في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 5 مساء. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها: السمك المشوي، الكبدة الإسكندراني، عصير القصب، الفتير المشلتت، البط المحشي بالفريك، البقالة بجميع أنواعها، والخضروات الطازجة والمجمدة، الفواكه الطازجة. أيضا يوجد مكتبة عامرة بأحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، ويوجد بالمعرض ركن خاص لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها، وهناك أيضا مسابقات للكبار والصغار. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بالأب الموقر القمص ستيفن مانكاريوس على موبايل رقم 0411780344، السيد هاني غالي على موبايل رقم 0450 499 498. عنوان الكنيسة 615 يانين رود يرمبات. وشكراً.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكاية مكان. حكاية المكان اسمه جبل الكف. استغرقت رحلة العائلة المقدسة في مصر ما يقرب من 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريبا، حيث تشير بعض التقديرات التاريخية إلى أنها استمرت حوالي 3 سنوات و11 شهر. بدأت بالهروب من بيت لحم بسبب اضطهاد هيرودس وعادت بعد وفاته. أبرز تفاصيل الرحلة: المسافة قطعت العائلة المقدسة مسارا يزيد عن 3500 كيلومتر ذهابا وإيابا، يضم 25 نقطة من سيناء حتى أسيوط. أطول إقامة قضت العائلة المقدسة أطول فترة في جبل قزقام الدير المحرك بأسيوط، والتي استمرت 6 أشهر و15 أيام. المسار شملت الرحلة مناطق مثل تل بسطة، مسترد، بالبيس، وادي النطرون، المطرية، مصر القديمة، المعادي، وصولا إلى صعيد مصر. أما حكاية جبل الكف فهي المعروف بجبل الطير في المنيا. جبل الكف هي قصة معجزة ضمن رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يروي أن صخرة عظيمة كادت تسقط على قاربهم أثناء عبور النيل، فمد الطفل يسوع يده ومنعها، فانطبع كف يده على الصخرة ويقع الجبل قرب صملوط، وبه كنيسة أثرية بنتها الملكة هيلينا، ويعتبر موقعا دينيا وتاريخيا مهما. تفاصيل القصة: بتقول التقاليد القبطية أن العائلة المقدسة عند مرورها بالمنطقة خافت القديسة مريم من صخرة منهارة، لكن الطفل يسوع أشار إليها بيده فتوقفت الصخرة فورا وانطبعت أثار كفه عليها. الموقع يقع الجبل في قرية صملوط بمحافظة المنيا، وبيسميه البعض دير جبل الطير أو دير الكف. كنيسة سيدة الكف قامت الملكة هيلينا والدة الإمبراطور قسطنطين ببناء كنيسة في هذا الموقع في القرن الرابع الميلادي حوالي عام 328 ميلاديا، تخليدا لذكرى مرور العائلة المقدسة. الموقع تقع الكنيسة داخل مغارة في صخرة في جبل الطير، حيث اختبأت العائلة المقدسة لمدة 3 أيام. يعد هذا الجبل أحد المحطات الرئيسية في مسار رحلة العائلة المقدسة، وطبعا بتجذب الزوار للتبرك. كل الزوار بيروحوا هناك، وأكيد في هنا ناس كتير من المنيا وشافوا جبل الكف. فكل سنة وانتم طيبين.

92.3 FM البرنامج المصري. فكرة جميلة عن صحتك والجو. يحس الكثير من الناس بألام شديدة وتوتر عصبي وزكام عند تعرضهم للهواء البارد، والجو القاتم الملبد بالغيوم بيصيب بكثير من الناس بالصداع والاكتئاب. وقد أصبح الآن دراسة تأثير الطقس على الصحة العامة علم له قواعد وأصول، ويسمى البايو ميتيورولوجي. من الملاحظات الهامة أن الألمان الذين تعاموا ضد الإنفلونزا عام 2000 انخفضت لديهم بدرجة ملحوظة إصابة الدورة الدموية وأمراض الشرايين. وعندما يحل الشتاء تزداد مصاعب الدورة الدموية عند المرضى الضعاف وكبار السن والمعرضين لارتفاع ضغط الدم. فعند نقص حرارة الجو عن 4 درجات مئوية يحدث ضيق وتقلص في الأوعية الدموية الطرفية في الساقين والذراعين، مما يساعد على رفع المقاومة في هذه الأوعية للدورة الدموية ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم. ولا شك أن البرد الشديد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الأنف والحلق والأطراف، مما يؤدي إلى نقص المناعة وازدياد احتمالات الإصابة بالزكام والنزلات البردية. والنصيحة هي الالتجاء إلى الملابس الثقيلة والصوفية عند التعرض للجو البارد، مع لبس شال أو كوفية تدفئ الهواء الذي تستنشقه من الأنف. وعلى فكرة الرياح بتؤدي إلى الحساسية، لا شك أن التعرض للرياح الباردة أو الرياح الجافة خصوصا المحملة بالغبار والأتربة مثل رياح الخمسين تزيد من الشعور بالصداع والتهابات العين، احمرار واحتقان العين واحتقان الأنف. لوحظ أن كثيرا من حالات الحساسية الجلدية والأكزيما تتحسن في الصيف، ومرض الصدفية الجلدي يزداد شدة وضرارة ودراوة في الشتاء ويخف كثيرا في الصيف. ولكن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس كما يحدث في المصايف قد يؤدي إلى الحروق الجلدية، وفي بعض الحالات يؤدي التعرض الكثيف والمباشر لأشعة الشمس الحارقة إلى تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد، مما يؤدي إلى حدوث سرطان الجلد. أما عن تأثير الحرارة الكثيرة على الجسم فقد يؤدي التعرض للحرارة إلى فقد كثير من السوائل والأملاح في العرق، ويتسبب في حدوث تقلصات شديدة في العضلات، ويجب تعويض ذلك بماء مالح مثل ماء الترشي مع الإكثار من السوائل الباردة. وآخر حاجة هنقولها لكم هي: هل يؤدي ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى الأمراض؟ نعم، فنتيجة ازدياد ثقب الأوزون ترتفع حرارة كوكب الأرض، ولا شك أن ارتفاع الحرارة والرطوبة سيساعد على زيادة نمو الكثير من الحشرات مثل الناموس، مما يزيد فرصة حدوث الملاريا والحمى الصفراء. ربك الستار. ولا تنسى عزيزي المستمع أن تحافظ على صحتك من الجو.

لا تهرب، نصيحة، لا تهرب من مخاوفك ولا تحتار، حولها إلى ثقة. لا تهرب من ألامك ولا تحتار، حولها إلى نمو. لا تهرب من أزماتك ولا تحتار، حولها إلى نضوج. لا تهرب من دموعك، حولها إلى صلاة. لا تهرب من إحباطاتك، حولها إلى إيمان. لا تهرب من وحدتك، حولها إلى تأمل. لا تهرب من توقعاتك، حولها إلى أمل. لا تهرب من سقطاتك، حولها إلى نهضة. وأخيرا، لا تهرب، خليك قوي دائماً.

92.3 اف ام البرنامج المصري. فقرتنا الصحية على هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشاراً على مستوى العالم، وتصيب النساء بشكل خاص أكثر من الرجال. عوامل وأسباب الإصابة بهشاشة العظام. قال استشاري أمراض العظام إن مرض هشاشة العظام عبارة عن فقد الكثافة العظيمة للعظام، بجانب عدم قدرة الجسم على تعويض نقص هذه الكثافة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إصابة الأشخاص بهشاشة العظام، أهمها العامل الوراثي مثل إصابة أحد أفراد العائلة بهشاشة العظام، 2 التدخين وتناول الكحوليات، 3 نقص عنصر الكالسيوم وفيتامين د في الجسم، 4 الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة وسريعة التحضير ومشتقاتها، 5 سوء التغذية مثل عدم تناول الأغذية الصحية والمفيدة لتقوية العظام، عدم التعرض لأشعة ضوء الشمس، تقدم النساء في العمر خاصة في الفترة التي يطلق عليها سن اليأس. نصائحنا المهمة لمرضى هشاشة العظام، لذلك يجب على الأشخاص في حالة الشعور بآلام العظام ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتجنب التعرض لمضاعفات الهشاشة، كما يجب الابتعاد عن الأسباب التي تساهم في الإصابة بهشاشة العظام مثل الإقلال من تناول الكحوليات والتدخين والاهتمام بالحصول على التغذية السليمة، وأهمها تناول الألبان ومنتجاتها، وخلوا بالكم من الوقعات كمان، هي دي مش كويسة للي عنده هشاشة عظام.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. موعدنا مع القصة، قصة العدد. قصة العدد التي علمت الجيران العطاء. المرأة التي علمت الجيران العطاء. كانت هناك امرأة تدعى مريم تعيش في حي يعاني من الفقر. قررت بدء مبادرة لجمع الطعام والملابس للفقراء والمحتاجين. بدأت بجمع التبرعات من جيرانها ومعارفها، وسرعان ما انضم الكثيرون للمبادرة، وبمرور الوقت انتشر العطاء بين سكان الحي، وأصبح الجميع يتعاونون لمساعدة المحتاجين. هذه القصة عزيزي المستمع بتعلمنا أن العمل الجماعي يمكن أن يحقق تأثيرا كبيرا، وأن العطاء والتعاون يجعلان المجتمع أكثر قوة وتماسكا.

92.3 FM البرنامج المصري. طبعا بنيجي في الآخر وبنقول لكم حكمة. فحكمة اليوم عزيز المستمع بتقول: لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لا تقتلك فإنما زادت من قوتك، ولا شيء يجعلك عظيم سوى ألم عظيم. فليس كل سكوت نهاية، فسكوت المرض أجمل بداية. وبأغنية عبد الحليم حافظ بننهي برنامج النهاردة عزيزي المستمع. Thanks for your company. ما تنسوش أولا، ما تنسوش لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 to 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon and take care on the road.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوزا خوتريتو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالب انت كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخانسا تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابسنا هجم ناج بحمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو بناج ومد كيبالي بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ at hotmail.com bit matra hit farakal. خاخشو تسمى تشلم حراشوا نتواق ريما نسورة خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكروا
0: أم محمد جميل
1: يتي تنوى بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحرزوم قويتا قدر ما تبيع جوا سورة آل عمران بي ذحت أناوى ساتان آية بي بايما أتي وكينا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إهر حجي وموشا بايتي يا شبو وقتي زالاما أزو وقتي بي قلبي بنيا ومكات أربح كم كعب محربي الله قدر ما تبيه جوا وشو بي زي مربينا طاعة الله لي كجتي بي زي مربي وكتبي شو توال موشان تا حجي وموشا واجبي خم بازالوم مسلم بالغ جنام زلتا جزو أم زلتا ما فراكوتم زالا بينتا ويتام قدر ما تبي جوا سورة البقرة بي بقلا وزحت أنا وسدستان آية بي باية ما أتي وكينا. قال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. يي آية يتيو كنزالوم حج وعمرة الله ليك أجتي بي أوشو بايتي وينتا حجي وموشا دين زيني بزي تيمر نبي وطاعة ما بين بي أحزو زيتانتو عالم زوم جاهل زوم يوك أمرينتا يزا خانسا حجي وموشا واجبو ملتايل زال مسلم يخونو ميل يخني مام قافي حجي فردي نسو زال خدا أبي حجي وموشا ليم فراكوتم إسالة زلاش بي الدنيتو متبتلا يقرا زيت أبك أدل حزال بيخونال عمرا وموشا وموخ حجي كوتازو إمام الشافعي فردين تزايو أمري زخانسا إمام مالك موخ سنان تزايو أمرين تا إحريزو قويتا قدر ما تبي جوا حجي لي ألاي طاعات بي زيت لايا متي قدرا زي ستئو طاعان تا بايتيم سلات الليم زكات الليم سومن الليم زليلا حجي لي لوي زيتا الله زي ستئو قدرا زالان تا يزوم قافي كوش اتيبي الله لي باي تيبي دي تيمر بي وكتبي حجزو آشاقرا قوي تفضلي ورحمة السوبي كل زي دلحيو دي الحزو دي دي الحياتوا قدير دي الحياتوم وفي أشلحل يزوم إمام البخاري ورزاشو صحيح بزي ترحى حديث بي رسول زنيا صلاة وسلامة ينبربي وبايو قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بالوسيوم حجي وزاشا قافي نيا وسكات أرما بايتيم إحرام بي إسبوع بحر جماع بيم قدير دي الحياة بيم دي تكيرها خانة قرا دي الحيزو جمي يتماش لاما عايزو زولدو أيام كتا يرقب قال بايتي وانتا حديثو يتيوك أنزل إحريزو حمستي وقتي فرضي سلاتو مسجد لزالة أجري حجي لزالة أجري بيم زيتوني استازو حجي ليم متزيت لا يقدر زالانتا حجي حمستي زيتوني زي إسلام أمرياج بي أحزونتا رسول زنيام زيتوني صلاة وسلامة ينبربيوة أوركت زيتا وقا حديث جبريل بي يترحي حديث بي بايوما أتي وقنا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بالوسيوم أوركت زيتونيو تبيك زي إسلام حاجات حمسين تيو الله زلت حق بعبادة يا شيوك لا زليل نتو موقما قلبي بي مكات أرما الرات بيم مكيبة محمد الله زي قفريو لغزو زي تيونتو ممنما قلبي بي مكات أرما الرات بيم مكيبة صلاة مسجد زكاة موجة حج وموشوا رمضان مسومن بايتي بي أبينو حج وموشوا جيبي خنبازال مام بينتا حجي وعمرة وحياة بإسالو حد قراء موشزو واجبي خنبازالوم مسلم زيتاما جزو زلتا جنام زلتا بالغ زيتاما مكة محرمة مرقا قبلي يتفير كدينة زالة زخانسا محرزو واجبي خنبحل يزوم لكهزو يكفلي لاما كياس صوبي ينبري بغارم زالاما يلبسام زالا أزوكو تزوم أتزو يتورا يزالات لهم مكة يحري مير قبكي كيسي ينبرو بوزال زالا يخانا جرا يحري واجبهم بحل مبالغ لي أستازوم لجي والدي خانا جرا إمرزو أسراوا حمستي أمتك أمرية به بايتيم هجرة محيلك تي كتبي زملاي وخانا جرا التاجرام مني يزري أخانا جرا كأتسو بي أحزو تمالا أجرا بالغي لحل أزو كتزوم كحت والدي تي بالغي له ألتا أسرا حمستي أمت كمرية بي بايتيم هجرة محيلك تي كتبي زملتي خانا جرا أو انت حيدي زرتي خانا جرا أو انت مني زرتي خانا جرا شيشتي زو بي أحزو تمالا أجرا بالغتي يلوحل ينتاما قافي حجي وموشا واجب يخم بالي وا حجي زوم تكيبلوت ينبرالي أهد تاني زو قافي مسلم يخونين تا يدي خانسا قافي مسلم زلت خانا قرا حجي وموشا يتفير كدينة حلا قرام حجي وياشي الدنيت بي يتحيبرو ميل جيش أيام آخر أيامين كل ما زلاشي وفرضيات جمليم عقابي نبري بحل يي زي تاوك أزي خانسا مسلم زلتا ندي ندي إسلام دين بي يبو إنتا أزو بحرم فراكوت زال خانا قرا حجي وياشين تا الله بزلمنا قافي كل ألاي طاعات وآشا قرام تك إبلوت زلي لاكو تزو حجي وآشا قرام حجي زولي ورسو تك إبلوت نبراميل كوت تاني زوم قافي بحجي واجب يخم بالي مكلف يخنين تا يزوم جنام زلتاما بالغ زيتا مسلم بي واجب انتا زل بالغ والدي حجي وياشي واجبات البام التيشو قرموخ حجزو هك إبلوت زالاما سوابهم يتريخ بي طاعانتا زل بالغ والدي وحج التيشو قرام إسبالغ بحر الله فراكوتو ستعيو قرا حجزو وياشي واجبات نبري بحل بالغ زيتا يلزالو كوت تان بانيو قرا جنام زلتا يلزالو شيشتان بي نحل كحنا حرد تان زوم قافي حج واجب يخون بالي بلسي تيخونين تا جزو زيتا قافي بي حج واجبات البام حمس تان زوم قافي حج وموشلي فراكو السالة يخونين تا يزوم بازو بحفي لما مكة يحري ما يقبالي يوقع دينة زالا يخوني لك إحزال بخانة جرام لك إحزو يكفلي باما يتمال بزالا يخونين تا زال بلك إحو مكفل وقت زو دوك زلايا خانة جرام زكاة أو انتا فيديا زي مسلا وياتي زال بخانة جرام يوم يتمال بزالا ما أزوكو تزوم يميش با كياسو يقبغار زالا يوزايو سأم حنتي غار زالا بايتي ليما التاوى كرا يكفلي خانة جرام كرا زو مكفلي فركي زال يخوني بايتي لينتا أزوكو تزوم يلبس زالا ما أتزو يتورا يزالات لي مثال زولي مشتي زوا زل بالغو والداتش سو زليلا يوما يتورا يو أوا آيزو أينات لي يحري ما يرقبكي كيسي ينبرو بو زالا يخانة جرا حجي وياشي فراكوت زالا قافين تا فراكوت زليلا قافي يزوم شرع حدي كتبي متحدا درتزو زلتي مالا عليو حجي وموشا واجبات البام حجي وآشا قران موشا زو تك إبلو السالما صحيح زيتان تا يخني مام واجب يخنباو زلت مالا أبي مثال زولي الزو يتوريو واجب زيخان بيو زيتايات لي واجب يخنباك السيخنوتو زلت مالا أبي حجي حارة قراء زيدا لها يخونال أزوكو تزوم حجي مليت أزوبي أمني زليلا بايتيم يي مليت أوغا زوبي إتقدلخ أو إنتا دينتي إزرف بني البايتي وزيلا حدا قافي بي حجي وموشا واجباتي البام أزوكو تزوم إدوش والدي حجي وموشا زيسا أزيبح يلي سأل تغنين تا يزوم ألتا محاري ماتش زيبي أحزو محاري ماج سي بايتيم مثال زولي أبوا إحزي آوزي إزيرزي كاكزي لجيزي عسيو زينسا اوا الا يتكيك الزالاتهم ينبرالو فراكوس سوحاليقرا تكف لا يمام مساتليت انتا ازوكو تزوم ابوت سيبهم تليت انتا التاما يي التمالا عليقرام سيك ازالي ادو تاشبهم تليت يوك لحل يي كلوم ابت تيقرام حتى سيكا ياردو بي ادو تشبهم تليت يوك لحل مبالغ تبحر ندي ندي حجزي خانا قرا متزيم تليت ايو امام الشافعي مذهب بي يوك لحل يخني مام يي اينا بي متزيم ليت ازو واجبات البيم بايتيم يي اينا بي حجي وتاشي لي واجبات البيم ندي ندي حجي بحرين متي مليتا زي بك لحاجانتا ندي ندي حجي لي متي مليتا او امام الشافعي متيو قال يلو مام رسول زنيا قبري وزيارة موشا محرم بلاي متزي زي بك لي حرام يخون بحاجانتا ازوكو تزوم قافي قام دع فسبب بي حجي وموشا زي فرق خانقرا يزوم راقنتوا التمنتت اون بي غارزو محدقما حجي محرا زي فرق خانقرا الزولي ياشلا على يؤسو يفاجي ما يتيشال احريزو فيجا يكفلا مبلاي على ياشلا التي رخبا قرام دينت فراقوتو إسالاك إسي يفيجا ويكفلي ما يتيشي واجب يخم بحل احريزو اللي حجي ياش سالقا فيم روح زولي ندي ندي حجي فرضي زو زاشا يخونيم شرط انتا زيتينا بخوين لهم اللهم قن يديش حجي درسي لي متخيتاي زوبح ندابلي كيسي الله لي أمانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مدني عيسات أساسية خشونا ومتمال عليه زي حكومة تقديم إشوت يخوني ما يليت بازلنت كيسي رئيس أوردين بدري قالتو دبايا ما بينتي حالنا
2: زي حكومة تقديم إشوت يخوني ما يليت بازلنت رئيس كيسي أوردين بدري التوقو حكومة زو أمسو حوازي هو اقتصادي تنافوتو مسبتلي زي قليو أساسية خشونا ومتمال عليه بروجكتيا جو زكتبه يقف بوضا المخنزوم زي حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري أردو حراري حسني زوبة إترخب زالو دائف زي تيو مدانيا جلي نباروتو مفويلي زي تحيسبا إنوفيشن تكنولوجي منستير بيوا تويكاي تأسيسا جبه زي تيغالا أسراكوت منبر تيغاراج تاكابدو تامي حرابيو بغابي أور ولباي إباروتاج دائف زي تيو مدانيا جلي زي تيغالا أسراو كود غاراج حسني زو رئيس جيسي أوردين بدريوا إنوفيشن تكنولوجي منستير بي جيسي بلت مولا دكتر زيترا خبوبو عربي هوجموي دوغس خونتي بي غاراجو آواج لي أقابدويو چه خلاصو كمالوتو مدانيا جسات نبري خونتي مفويله يخوني زال چينچا حستو بي لاكي ميناي نبرازان لتوم اتيوكو زي اور ولا باي إبارود دلاغاج اتي بياتي گرگار متاشا آداو مليك بي كاجيم مدانيا جسات نزيف منبر تي غاراجوا يميچ نبري يتفير كيزال مخنزوم غلطو يبي منستير زو غربي كيا وسوت مليون بر يخوني زال وچوت اسراوا كوت منبر تي غاراج سو مچي خلي اتخيش زيتايو غار محواچو متمالاليم زق ابدنوتو كيقلو ديبا يبيم كو سابنوا دابو يمسربو ازوكو سوم اتواقو كيتوال دوبولي ينفيزالو زيدلا غنسيب يخلقي زال چي خلوت متمي هرزيوم ابينو مهري رزو لايبيم زي فيدرالوا حكومة لاكي إمروتاج أزوك السوم نبارياجوا ألاي نقداجوم حفل زوبي ترغبو
1: أمت لي أمت تك آترو توب مفوهي لحزي داي سلام نيروت لاكي أتاجو زالانت حسني زو رئيس كيسي أوردين بدري أتيوكو مغلقلت زو يتخيط دالك تبكر بلخحول
2: أمت لي أمت تك آترو توب مفوهي لي زي داي سلام نيروت لي لاكي أتاجو زالانت حسني زو رئيس كيسي أوردين بدري أتيوكو حراري حسني واحد ريداوات هدا دروت إمرو تجمع بينا بي أمت لي أمت تكاتروتو يفوي زالو ريادة أدغافروت حراري ياسيمي بي جترخب زال إمام أحمد ولغت بي تميهارا مهري رزو بيم حراري حسني واحد ريداوات هدا دروت إمرو تجمع تساعدو تانيو يوقت بيم جيسي أوردين بدري أدغافروسو إمرو تجمع أمت ما بينا بي أبوا إهنتو زيك إياني زال مخلزوم أردو أزوكو سوم زيني روتواري نتوا زي سلام زيكتي تكاتروت لهم فایده زالانه توم اسیننو یبی کاجیم ساتاین دورمیلا هوتلی زیوافقه خونتیبه یکم لیکوت زیګربزو اتاچوت لاکین تبایو کلی کدلیم اومتلی اومت تکاتروت زیقیانی زالو اراچو یګوف پوزالنه توم اتحسابو زیدریداوا اتحدادروت کنتیبه زیتایو گیسی کدیر جوهر ګربزیبه مهری رزو ایمرو تاچوا امت ما بین بزال ابوا اینتو از کسوم حوازی تکاتروتو زیک یعنی زالین تبایو به هردم زد ریدا و اتحاد درت امرو تج مقد حسنی زوبه زیت می هروز زی کوریدر نیروت دیلاگاچو زیار زانیو بوما از کسوم ورابا تایوا از کسوم آدوا توریزم تایچو از کسوم ورابا تای مهربه مقد زو زیار زانیانتوم اوگاو
1: حرري حسني بيسا التاين دور زباد ملاحوت سلامي أوغا بيهيت كمالي كتبتي إشو تاج كلتمي حارو يترخب زالونت حرري حسني سلامو أمني أتحدى دروت إدارة مسؤول جيسي توفيق محمد قالتو دباية ما بنت حالنا حرري حسني بيسا التاين دور زباد ملاحوت سلامي أوغا بيهيت كمالي كتبتي إشو تاج كلتمي حارو مخنزو حسني زو سلامو أمني أتحدى دروت إدارة هنقالتا حرري حسني سلامو أمني أتحدى دروت إدارة مسؤول جيسي توفيق محمد زيقالت وكتب داي حوازو تساعدوت مفويله سلام زيكتي ومدفيرك إشو تاشوف تامي حرو أزوك السوم حسني زوبي أمني تواقروت مفويوة أمني لي روح وايزي تيوشي إياشو متإحار إشو تاش أبي جوت بيه كلتي دلقوه زنارنات مكيكل بيه أمني تاخزوه داي حوازو سلام تويتونو زي تواقرو خنتي بيه زي سلام أمني إشو تاش كم نيماج نتيجة فون مبورد له زي تفركانتهم أردوو حسني زوبي أمني تاخ تواقروت بيه زي تمي حرو ريفورم دلاغات زي ترخبيو نتيجة لي أتاچوت زنارينتهم مبين بيه أزوك السوم أمسو زي سلام أمني إشو تاش لعبه تساعدوت مونيا بيه سلام لي أو مخنا بيه زي تمي حرو إشو تاش نتيجة متري خبزوه هنقلتو ييم حسني زوبي كترو باندي قانون بيكاجي دچي ويرروتوا چي خلوت قانون بيكاجي تجاروا ندام مسيمو متخاتروا إشو تصوب احتراو ساليو قاماچو مراقبة هاي مويلة زيت فركانتهم أسيننو حرر حسني بيه ساتاين دور زباد ملاحو تقديم بيه ميقل إلاوا ملاحو سو سلام أوغا بيه يتكمالي كيسي أمسو دس ساعدة إشو تاش أبي جوت بيه يدل قزالنات مكيكل بيه أمسو تساعدو تزيكت بيه زيت تيغالة سلامو أمني إشو تاشو يفو يكوت يليت بوزالنات جيسي توفيق محمد ديباية بيه مقالتو حراري أسيما بيه يترخى بزال حرماي نوفرسيتي هيوت فاني سبيشاليست دمم حاكم غاربي أحد آي حمستي هويجاچو أمام بيه متكافل زيه تغالتا حراري حسني صوفي ورداك إليه قبله نباري زيته جيستي بدري آدم زاي ساسا حمستي أمت آي حمستي هويجاچو أمام بيه متكافل زيه حاكم غارزو دكتر إبسا حسن غالتو موس سنار تبا وقت بيه يوت فاني سبيشاليست دمم حاكم غاربي تختاتلو تاني زنارتينت زيغالتو دكتر إبسا دبايا بيم جيستي بدري حرات لجي وا احد قحت اما بهمت كافل بكو سيوم ايوه ولداچوم ملو افيت لاي به يترخو زلنت دي بايب غلطو اسقانا للي حجير وقت استوبي بادوا ام سوله تلايو اور دلاغاش مدلق به يترخو زل حرر ابادر منظمه الدنيا به يترخو زالو ابوي حيسو وحرق اي سوله غرغاره يا نكوت كلاحوت اقربا دي بايب بنت حلنا
3: حربادر منظمه تغیتای بیدل گیوزل اور اشود دیلاگاچلی حرکایسو اتورایسو ازوکسوم علم شرتی بزالو حرریاچ جمللم گرگارا یانیو کوت کلا ہوت اقربا توقازل کوسو حربادر منظمه اواچای سینیا قران گیای سینیا حالا محلای سینیا ازوکسوم مدرسای سینیا مسکیزای سینیا ملوبزو قراسای سینیا منیرا متفقدوا مکیرح دیلاگاچو ازوکسوم حلوا املای سینیا بقدیت میحرزینا روح حلوا املای سینیا اکزو ایشوت والی یخونو کتم منیر و متفاقت مکه راه دلگاچوم یدل گزال منظم مخنزوم ید کتابل اخنم املاکین حلف زایو احد متا و حمست و حرب لا یخون زالو وقتاچ استوبه اواچاچو مهجس دلگا ازوکسوم مسکیداچو منیر دلگاوا ازوکسوم مسکیداچ ل کلیم منتف دلگا ازوکسوم مسکیداچو مکه راه و منیر دلگا قران گیاچو مکفت ل جهدی مونیوا ازوکسوم حلوا املای سینلا ایبم اکزوبه جهدی مونیه بزینا را منظم مخنزو مید که تبل یای دلاغای سو ما بین بیم کور را وقت بی گوهوی فابریکا و مگوز بی سومزو یناو تکوت ازوک سوم بابل نصری استاو یناو تکوت گوز مکربزوم یت که تبل یو گوز مکربزوم علم شرط بزالو حر ریاچ دای بی ایکان نکوت یت فرکیزال لیتوت مخنزوم زید که کلسا دی بای بیم سومزو یناو تکوت مونیه زو حرر مدینة الاولیاء مخنزه بیم حلوف تاریخ زیوا قراسه بهم من نسینه بهم زی مچلیت استیتا یی گوهای فابریکا اخ وقتی بیزی تگلا یی گوهای فابریکا و مگوزلیت استم ساتان دیوان زوم قربه زیت محرناتم یت کتابل تختای دیوانم سنه کوت موی به یت محرزالناتم یت کیکرال یی بحثت لی احد بهم یی گوز به منجحلم حلول یوزال اکوسی بهم زیکت زی به وا یی بکدل ز سیول نتیجه بهم زیت کیبل یو شی اشتی ملوح طبقاچوم التانم گوز ما قباچوم مقانم به یی کز به یی ماجلو کوتوم جهدی مونی به یترخبل زیتالم یی زی تگلو دیلاگاچوا زوکسوم کلی کدل یی مهر یوزال دیلاگاچوم ابیوت استو میسبه هوجیم تاین کوسو علم شرتی بزل خو حرکت سینگ جم خوم حرربا در منظم او گرگر مونی به متگزوتی کانو کوت حرربا در منظم کلا هوسو یو قربل
1: اور کو زیت قدر خو تت انا بایسنا سات زولت ابزشن له خو خبر ایسنا یی مسل نارو مدخيت البيم ساعت زولت أبزاشنا ليخو برنامجو تتخطاطة لكوت كلا فيرني خوكدا إلا واي دي ساتيح ألاي برنامج به نترايكيسي ذكارو تبتيعي سنبه خيري كالحتي

تبون وش ولد اللي يخون زان وقبي خادنا تبو حساوا مشل من اللي عهد زان تم عهد كل زان تم يتماس سلام ما خادنا الدشي وش بعد الزوب حني آجوا وجوا حيرة الزوب حرين تخاد يدي جاتا دكي وسو بعد آجوا وجا وحيرة خاد خاد خشيت وجا بينت ودا خاد كوت خاد نت خاد ذات أخا خشيت كوت نت ذاتو نقدام مكان ملة عبد الصمد بن نجرا موتا فرقو كمين خاد بيمت نتعي أتر وسؤول دي جمي يي حمستي مركب ويلي وتا خاد زوم زانت مخنا لحرت دك من الدشي بعد سنان يا أنتم زوج تا ودتي وسوق بعد أدوا أوجوا حيرة يلو سنان تاريخ كل شيء مدرسته بس ملا إذا عزوم نكني وقرا نلي كمين عزوم هلا خاد كل زوج يز خان سا خاد كل زوج لي محلة ولكن خاد ولدي مع تحواز ليكوت به قبه دلونت به حراشنت به مركز به اللي زال جيز خانا خان جيسو وزاته نسني وقرا جيسو ذات خان علمية يبح من سيدي تال ملة جيز خانا تامو كتما يسوع زانتم حرشي به ننسى من اللي حرشي به انت بطوس دتي به ونسح الكبه دتي زوم حي ترمى وسنسوي تجيب لما كل شيء زوم بعد زوم وسنتا بعد زوم بطوس دتي به ونسح الكبه اكانا دي عاد وجا حيرا جو عشان خاد يقول حراش نتبي أخذ تبي جيسنا نحرش بحدرا ممكن كان خشنا ملة حرش بجيسنا ذو زقح حين نرى تجارة بي نقد بي دلال وادو لاب بي أما تبي كوتواشيش تيجي غيرا غرب إثيوبيا كفون بكل شرقي كل بحر اللي تزال أشلي وغان نرى حرر ووز oriented city for mercantiles تبزاشي زروئي زراوي بعد الناس بحر بي يقرب أسطبات بيجي جمع جاي بي سفر روما جاي بي إلى وجلديسة جلديسة بزيلا جيب سفرما بربر سام وولينسو برما زوغاو بربرا رحق بزان بحر محي بزان زي لأوا بربرا جي ميناءات انتنو دس زتو سي بورتس أو حرر باريو سومالي دكي خلما سومالي قامل زوم كراش لحل يتهم ويليتانو قامل هيك تحرير الزوم يليتانو كيسو الزان انت من اللي تجارة بيتان كاروان أبان يلي حرش بيسان قارزو بي من انسا قارزو حرشنة بيزيزي قبر انت كرتك على حالة فاني مسك على حالة دينا بجي حرش بي انت كورو ما يا حرش بيزوت أسا أما كل تجارة زبوء أسا أحشيهم بيوان شراء بي أحشيهم ذلك كمشي يعني من اللي ودك أغرى دكي لحد حل
دشجو بكل وطة من خانة تجارة لي مليتين كلا خد نصه يا نار خوبي ورشاتو زوبل حيو كل شيء زين حيس خاكر حراشنا تبحقول طورين قرآن جي زوم قرآن جي المنبرتي كم شبت كبتا أخا جي خو ورشاتو أحد بي لازي حتين عرف بي من أحد بي لازي حتين مكرفة عم حرشو نواي شواي قرآن جي أكي يا شوزان أقري أقري وابرتي برتي ما تزولي انت جيسنا نحرش بحضرة حضرة بيتي قبرة ليه كما يتنتا سوقا خد نصوم ليه تجي حل وصد زحل باد زحل حير زحل خاد زحل كل تجارة زبوء أصاخ تجارة خاد زانت زلتا يومتي تزان ينسان كلا بيشني ولينتا ما أحد كتاب ذكر خي ستين أز احتنوا سبعين بي نيروبي بي إسان خو أزو وقتي إثيوبيا وكوزان الكتاب أشيبو أم أن نارو من واي بي آي يبلي يوز بوليتيكال انترناشنال تيماتيليري زايو فلاش تبدأ كتب زوبي وكو بتوس بتوس فلاش بايتي بليتي بايتي انت يوز بوليس كان انترناشنال اخا هارفارد حل بيركل حل ييل حل يو تسو كان بجي حول انديانا بيزان بردو يونيورسيتي جدير يونيورسيتي بجي حقري كيكا يولمين سبب زوم يجمو تشالنج يشانو بعد حلنا خادو حلنا امريكان هو ان دي امريكان سيدا هيو بيل كلينتون سام بجي غير غازي تبوتا هو از دي امريكان خادين تي بعد حل خادين تي بعدين حلنا مو دلا كان حلنا يجان دلاغ حلق جرا خادنة إلهم من اللي دلاغ خادين كل التعليم التوراة لكن بعد حلق جرا خادم حلق يلي بازيناو بجي حقا بلاك بانتراج سوليدات برازر هيبي يكل زوتين وزوتان فيتنام حربي تكشو الزوفون مخلزي بي أجير أمو نفس الشيء الناس انتم من زياشين انت حبرت حبر اخرى خامن كتبوا من تقيم ده خزخ دكي بيزالو انت كتب بيزالو ميمد يموسم ولكن كتب بيزالو دكي مورد يفرقكم هنا يقوت على نسينا يشوت على نسينا وددنا طلعنا عنو ورقة إيه لنم ولكن دش بيزان إقوتو وما آياته حي كتا كلا وقعون إلى الدبور تخو ميجي إلي كتاب سقطة كيوم عم بي لما تبين بلاي أتوبين إنا جخب مستعينا جنت سنة خادنته متبقى لي داي دابجي يتخيشان أول نارينو common factor X bracket A plus B minus C D إلا أول تخيشما كل زيولي X منتا داي دابلي انتا داي دابلي زالة خادنة حالة ببجي هاينا جماعة حالة شيخ بالجماعة شيخ بالجماعة شيخ بالجماعة وهب جماعة دعوة جماعة جيسمنا تحل بيوت تسم بيونا عيدا وطان كل زيوهم أمسال خوما دكي بيزال يد أخذ أخاهم ترعخ ولكن نارنا زبي أسخاريخ تناو أتفراريخ حدر زبي جيسيس
هنا بجي يقرا الفرن وصاد ما هو رمزي ابو استاذ وين نارنا ونحلق ما تنا ونسيني باخو من الاخو بنا من تبلغ خيمنا باخو نخني برزاز بيزو نخني بيتي جي بنامي لوي داي دابلي زاخو تكا حليني بامخانا حراشي حلنا 2009 نبي أمريكا بجولاي فور بي أفي إيد ترقا نو يبين السان يسموني تل بلاي من لي الرسبونسبل خاننا خيار أوزو بحلو حتى بقنا خيار أوزو بحلو تاون كرام داي دابلي زليل نبي أنا سأقرأ بقى 50 نمت لنبري بحلو

Also, Oku, Pyramid. Pyramid, Sisa Bizelti Cabare, Mimbenta, Sisa Yelab Sal, Dufijijan, Italian, Haratokumi, Yukuni, Gram, Vajetapo, Palama, Maharabi, Yuchalu, Nashum, Pyramid, Venta, Chehaneo, Nisfizo, Abobot, Nisfizo, Marine, Marine. Gel gel beni gel lana azu bizibala sana dum mugad nakana dharma mugad wahchi mugad danuma tsminitma zina sanasa jamaa baha khabaha bishinte gen madrasa muzikana ne uje baha binta mataqebe baha bi ayuqahu madana bi ay ma shahu wala gen madrasa bhalle Baham Kara, Madan Natrum Kara, Hadlet, Mille Tidel Gaza, be had so killed Alafabek, Alaizo for Tagdal Flahon Vines Abisma. In Nasakashu Nimajan, Amashan of the Canon, Ach, Akamat Kasaragal gave Halti, gave so Mingle Villa, Mihela de la Yelpuin. You could look American Hokoma, money. I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, نو كان وايت بي بجي حنا بلا نا خاد بقى لا امك سمجو تحل بلا بقى 50 وسمجو تحل بلا خاد نت ايلنا خاد حل خجكرا بعد حلق دلاق حل خجكرا خاد نت ايلهم حلنا كل التعبير اول بعد خا قلبي خزال باكتاين تا باتخا ابوي خزيت قبر بي وقتاين نارا اقي قرما غار غار وا بعد احد تنبج غير غار بيتا غار خاو زخشيو تا ديلا غزغ خما تاي بيتا شخ فمنتا ديلا غات حنا جنبورت كويس وتسرى شي تي بحل ديلا غان حلخ مو بعد حلخ أحد سوء جاب يا شلون يمين من لي دينهم يوم قالوا هيدي وواسان تحبوا شيئا وهو شر لكم واسان تكرهون شيئا وهو خير لكم ميمتو ملتا ميمتو نمدي شوت بي أنا ملكا آياتات شو تسبيح كتم اسكك حديثات شو تسبيح كتم اسكك ردكي على الوردة كرا نفي على الفتين كرامي من هنا يركب جمع إننا شو يتفارد نحل بيتي مالتا يشو تبين موجد أزولي بايستي إذا تخيش شيء وزا يخصى أي حد رخ من أي حد قال توقع ميخما ورلتا أحد أكون من اللي حق حكي في يوم حكي فاتهم حركات شيء لجاج كاتاج ميغل تبي تخوزو أخا بدت شيرة من زيني فأقل جيبي ووقت خوز وتعلم من اللي انت تفراخو ما انت من بحلنا من كنت بحل نا من تنك حلوان ييت انك ومن اللي ام في تحياتهم نحدك بودكي بحرات زيت ولا تخاج وعم السمد خاج من اللي حكو تفراخو حكو تولو مسؤولية تفراخو أزولي انت أزولي بايتي ودت خي تلخي خانت إيه لخو أبلبي إلا خا خوجة تحيط الخومات بلا الدين إلمي زال بخوم الدنيا إكوت زال بخوم آكي ما الآكي آخ آكي زخان خي جميعو واتي أمير عبد الله من قصقار واتي فرزو واتي ولا قصقو نأفل من التعجيب
That means that she work a visa, Lugar Hadagma. Now, I'd got like at a tomb, a summer to lake, a summer to ma. Jinum Nahani uncle and Yar Sukum, I'd give some not the Hadinism, common factor. Die doubly. Haliger had not had a like a loom, some bib to wash out at handy. Would a treat a la hick had not a la home. Go back to do bocota, the funny uncle ha. Yarabi had a monkey, saying him, I'm the hat and salmon. Tell him, Kubulim, Bill. Could you give me a And the young girl is a militant worker. The project was a Kormuzi Rangira Hamidina, weak Kalibi led the Jews. I did you truly come here. Tatamas Ho, a Hadaman. Mille, David was me, Shumburia Girfi, ah, you could do your time up a very hero. Little Ho. Diaspora is to have, mashallah, she's good, she's lively, budget to sell it. You go to the head shop. Minmosh Hanna, it had to be Rosina Mumble Behal. Ha, worked to Mahmalita Amosi. نمان يحرشنا القرآن جاي نار كبيرة نارو شو أشتغلن به نارو كبيرة شو من عشان على النارو بايك نار كتير نبري اللزان أي نبري كل زنا شو من دين دين كتب هي خبي وحمبي وبكلام ليتنا مثل كلام أخا But Halen Niligrin had no sinom, Mr. Kevin. Did I got a change? Okay. Here, I'll do behind it. Kurange, I will put him in the government, Mr. Kurange, Kuram, but limited. My Yashu, the Bismillah, who wrote me, hey, Hachir, she in the Shal Zayo, German Shal. S-C-A-L. Krabli, Brown Kumperli, Wagnerli, Lain Junta, did you? Ma? So good that to be very young. What I now got like was that. Cool. Azu, Sarurha, Bubaho. So, the German person. Bar and the W, fine. Oh, send them. Oh, lucky. So much in a leo baho. Arabia fizzle for can. Shadawa madda, salin el han. I doubt you can shadidin, woman with didin, my head. Sari Roma, shadda madda. Zilamato she, short of an aha. Tagbar tokor, namin traho, natural. هل شكوري هل كلم كوري هل براسة جاي هل كلم جاي هل من انت يكوت ما انت قرآن جاي او زمزم سو يكل شيء تجارة بيزي نساء وروري او بيم مست خمر بحلف نار خوبايتي صخر خال
أخام الكسل أحلى من الأسد حيلة دوس بعلو في إيمان كبير قالوا مستي كبير قال نارا من إين كبير قال نارو عربية من المدلع حتى تعرى زخدي نار حساب من المدلع قوائد من المدلع شريعة من المدلع إسعاد شيخ خان كبير هون بكم ما شاء الله نترحم لهم شيخ عباس الله نترحم لهم أو فكي نوري الله نترحم لهم أو شيخ مزير الله نترحم لهم شيخ عبد الرحمن غاية الله نترحم لهم شيخ محمد داني الله نترحم لهم شيخ حاج اسمه شريف الله نترحم لهم هيات مرين زيو كتبه على مدن إذا تحبون إنساء أباك خامنتيهم من اللي جيم رسمي تلميدا أباك تحاري أتتحبون بخل من اللي بخل أنا يحرني أنا بخل يفاجئون ميل من اللي إهانة العلماء أشد دايا كين شرما غايا وشرما مبالي فاجئون كذا نصاب وقت لنا أمانتهم سلامة فلنا إلو ميخ سبب بخل زو تنصاب من أبو عربي يقالوا تلا خزائن حل ممرين ولكن قد قالوا ولد سون جمي آلي ما شو ما كيشا الزت لي مدي خبام مكتمي قرانجي خوفتي أنا قرانجي الحرخو حرخو لم يكن الذين بس الخوف زحكم خصاص يحقبون كذا كذا كبير حالي جني أسدوي نون والكلمة وما يسترون هذا نازو قوم دمبي دمشق جينجي نافو لكن قرآن جيز على جبارو قرآن جيوكا قرآن كبير جاز على جبارو كبير جاروا حساهم ذاتو إن ده كبير بدي كبير بدي كبير بدي باتين در الدواء نجات راس بحب سمعان كبير من الجاتين في مي عبد المهيمن الله أفندي عبد الواسي دكتور دري محمد الله يرحمه لا يحبه الله ناشي جاي كبير قار ندبا وزنت أحناشي الزو على ما شو من ناس ما كبير قار بتيجي دانس قار لو الزو تو كان را وكوكوكوك خطين تيجي أبو مريم أو فوشلين هيد كود متاشام ناتي بحل أنت سماء الناي زوزو تكشف مكرارا يواتي تملي رونا أطفال كرهانتي shame on you shame on me خخبيم أم بيم ترجمة عشرة قرتي تيمين يميت ويبول عنه كل ذم shame on you and shame on me حد الدي جنما حد قال لي كتاتو مسامة تينا أتاين دكتور حلق كترارا يو أتين تملي رونا أتفن كرهنتي

דגרי השאו, אני כלכלי. אפר כך, וברק אבי תמנך. עד גלדי כתות ומסמת לנא. הרגי מזה שופס איתי יקומר. תאווה על תם בתמבה שאני חלדי, וקטי ונק, כוי המסמת לנא. אז זו לי, בוטו שדה שבי, ונוס חלקי בזיקן, אינאי זאת. حد لي اي كلحمه كاس اي مين لي لحمه كيتل اي بوردي بخ من كان ان الله لا يضيع اجر المحسنين اجر المؤمنين بابا تي متلمد لي الى واه حمر حورمان قالوا متلمد لي الى واه فرح رمان شيخ ابراهيم سلمان دالمي دعوام الحاضرون دعوة حاضر ما ملقمون رسول عليه الصلاة اسمه تبع اللي صحابتان شوقة وتخير الكرب لا تحر أربامج لا تحر الوبابر لا تحر قامبين لا تغني يا حف باباك خذري يا شو مشنيري يا أفرون كوك وكذا وكذا قيبين ديجا ياج دلاغا ان القران هسو ساما وقت سولت وغن يوشين بل متوكس روحاني تدخت خافون كربي كي روح زو احد شو بقول من خطين تخ يلومي خافون خطين تخ لا شيش تتم نتو زنا وسؤد الحيوم ما شم روح زنا بالمكاك غروم غروم اتلبي شخ شخ متلبي دلحيهم اتماشما رخابات قبوا لما ظاهر بفلم اعتشيتك صح ايجي زغتلبي سبب زوم قالي انتني يزبي قالي انتني حياة جميع وززب صرخوي قوتال جيشي يحج خان هو ايجي زغباخي بين كروخ يودون زانا تحلوها حزن ذكشوتنا قوتا تاي سبب بي عتس آدوا نا ديمقراسي تمرين ناشانا فلما كيك مولتاوا فلما ليك

سؤال خاون قوم يا أخو الميرو خجرا حساب خاون تولبا لوجيك بايتين إنك حط مركب صل نقدر خلاص عشيل هالكريم هم كوي هم مستي أمرت من كتب دكمانا بحجم ولا إيكا الدنيا كان حلين لا خمو بات حلين تلاخ ذا خمو كوشيستي سلطان سلطان بنقول خان بس سلكبي أنا كل حرفه من لا ودي حكم ما أو بول دانتم أجن بلا بلا أرس عمل هاي من دوني بيتي سمينا نساء قل جيبي أدقينا شخصية بي أتولي إلى أن تغش حكم لكن إيجي خاو زك أتلبل أنا وأخاك قوما من أنا إيه الحمد لله رب العالمين أوك أذخو أوك أخي إلا خزاد الزنوك أوكم يخلما إلا مدخ ولكن أتلي مدخ أمري جميع يدتي ويزال بحلي خو كبير قوي أنشارو إيه أنشاخ بعد ذات بي أنشاخ أنزاتي بي أنشاخ خاتنة بيتي ملبس بي ملتا حجاجوت هم قل إيه جيسو إنت أفوشا ما حد بيزي لي خوطا مطبو رد لأسرا زحتين خمسين ناسات تبي أسرا حتين بس لبي نارخو أسر جرم درسا بيقاد دي بخوص حرس ساوانو سبي قوت كحتاج قد تبي نجح شميز وان ووري قد دي